Еша, еша, дел, да, но хаузинду, истига, да, келган. И бог, и куанар, ченхелля, и куанар, везву, вишт разотан, ворон, и негват, я разотан, аш, хажи, негват. Хо, диеношка, амал, ибада, дешла, бог, бог, беш, элла, я раббана, везен, да, мадохкум, да, ойле, вольвич. Ах, уайга, массарга, дела, мацду, и диенош, ху диенош, да, еша, ху ду из диеношка, да, диезерг, элла, уай, массара, саму, еш, халдук, зига. مصر سموه يشحال وإما قال لرا ذو الحجة بوتبولو شنع وين بلقل دير دو ذو الحجة بوتبول بيش هو حديثي حقيني قا عمل الصالح الله ديك خليش العمل قال عالمنا قا بلقل هردو قال ستسدو ملخو ديكم ناق أدم صودالر أت إت ديان توحا ملخو ديكم ناق صودالر مارنش قابل أيعون مارنش قوبة قرآن دوق ديشر ساق دوق داقر مصلحة درق انت إروالر بايدن ملدو أرخيش خلال دوشتو غرغرلو شخيتر صنغشتا قانت اواغ وغر هنز ويا مثلا جماعة لامز حقوحشنا حق دوق ويا شاعت شوح ديندو لامزا تحيال يحونا اه جماعة ديندو لامزا تقاي ورغوزا ليغون أولي يال ألسم يش خلال دوش وستاقا شاع لامز ديش جماعة لامزا مغيرتي يزون داش ألسم يالي أولي Işte kez diyen başka yolçuyla ılsam yerli ot diyen başka. Tündür it de şeyh da derme de iş. Adama ot it diyen çoğa mellaç oğa kahiye gört. Dik amal ibadet sani soğuduğul gıyar taşı. Halgınlık idu. Tüldü ya. İzul hicca bette. Ho davul velçe de masalına. ورشد دي حلخر دو ألا وين بلغل ده لك إذن دي حلخر دي دو أولي وين بلغل دو تحدي مفتيات يا بلغل دين شو دي حلخر إس دي بخ دي دعدي على إس صور دي نها عرفات دي دو إهو دي دو مسال نخا أديش دو شير شوا دولش دولو قبع قوس إبخي ديان شوا أقر ديز دي دو عرفات دي وحيغ مش بس زامن شوا ويا يوش ليلة القدر بيسيو ليلة القدر بيسي شير شوا أقر يز بيسيو إذا İşte büyüsünüşe uggar yez laylatul qadr khilar sanna diyenuşe uggar dezde de Arafat dedu. İ Arafat detine hund elle doğu hacdiyak bağın bol ve busul beceri yeceri şaş hacdiyak zaman kaha ot hacdiyakken erkan şeyhadu İ derdiri giyicik bağın bol hacvaya Arafat olsun mettih gulbaları. Ot Arafat olsun mettih gulbaları tindir Arafat de elle tindir. İ Arafat de هودنون ده أقر دق أدم غوش قيت شو متيجو إذا أتعرفت دينا ها هودنون ده ها مل أتيجي بقى بان غوش قت خلده مل غوش كا أدم تير مسيري عال شو تعيو ديلي ديخر ديلي قودر ديلي توجر درج خدولش دقنش دولش أتسي دعقول درس طول أدم بوجه برجيك أي دوخرش دوح إهرامش ديخ كنا زودري دوخرش بيخ كم بات إش برجيك دعقول بلا Uggar duq duqnash desh dol dedu izi Uggar duq dayal qahiyyatan besh dol dedu izi Uggar duq dayal qahiyyatan wahbush dol dedu izi Uggar duq juyushit ba haqqil bosh bosh na juyushit al halab gosh dol dedu izi Tindayra i Arafat de hudu xa adiyishdu i matdu xa adiyishdu ot zulhijja bet chuhdu izi ot Arafat diyena ha hajit bagan bolsh bolsh na hajdu yaqsh bolsh ana marqobarda tsar ot Arafat diyena am hajdu yaqsh wot tsah bolsh bolna xana masana ot diyena marqabara chahdin sunnat shekh sunnatadu hundu iz elche masalan paymar el alayhi salatu wassalam احتسب على الله ان يكفر السنه التي قبله والسنه التي بعده شاد وقدو عرفت دينا عداله شن شرق انوش جت دري الله حلط عدغن شنات ادوش دور شرنا ال اتحان دينا مرقبش تندره ويا عرفت ده هده دوخوش عرفت دينا مرقبش حقل يلرو ال فيمر ديسن حديث دور شن شرق انوش جش دش عرفت دينا دو حجي تعبوش بل ويبصو بجري يجري بري جيشك حلا ابن ساعتشكا دو عناش دش بويخوش تير دو عناش قوبل در اش ديلي بيوخش وي لازم ملخ دشتول هما حقا دش وي نخشي قام بصو دنيان شو قام وي نخشي شو وي حق ملوش دشتول هما وي ديخ ملخ دشتول هما وي حقا دش قهيك ديش ددو إذا الحجة بتا عرفت ده إذا إسول ده دو إذا إسول ده حدا الشل تياها أذول حجة بتي كده عد عدولش غربان دين وش ده غربان دين غربا وين ما خ أرى بصل الدنيا ها دش عبادة يا عبادة دو
خزنیه سانچو سموی شما دو دال ابراهیم پای

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد